0: هيبقوناتي اللي بيقول لا يا
1: تانا أكل أقسم جاي
0: يوتي لي على أقسم جاي إلا تاتشمالو إلا واتوني تايما لي لأقسم جاي وتان
1: كانوا قواتي لك
0: أيغو تايما تون نبيا نغني وخوشي لي
1: أتيجي
0: تم مخصيمة كمش

0: يرتفع. ومهما تيجي التقاط مين هم يا رب الوقت إن الرغة نقصوي الوقت والغامي قريم دوري متام غير سمار المتا تيجي التقاط النقصي جامي وانا عوض وقت القوت وتقد تكو عوض كشم القوت شقتني قدام غرق الوطق كتتتا ودري مع وطق قوي خط الوقت 15 minutes, 20 minutes وتقبتني ودري معنا يا خط الوقت كبيرنا روامو كان 20 minutes يدواني
1: تاونني قتيجيتي ماكيتاتياتي يقرا شوروكا
0: دا تيما قبا سقطت دوينا وغلو يقبطتا قانو جاي تقو قطو سمو كتغلو يقبطا تيما يروح تقو تيما يتوار ميجي ولو غمد تيما يتومي خطن التاهم شنامو تيروان ننهلو يشمع التوار تيما مقبو تيما وان شيء مصيد تأكل كتروتي خيجي تأكل شيء دي هي كورة وانت تأكل تكون مامبا
1: تمكوا بيكوتي وي قيمتو توين نديدوك
0: كي شو عبدني أنا غيتني لما مو قيتك خود جولك قيمان نهاتي وتمكوا فيه فوقير الوحدي تا إبيع زبور يردخ سور الوحدي تا نغي الشجران تيما قمتياري شكيواري شين تقصير تغيواري إذن نمينا صراحنا تا وغانا دو كيشو عدك أشير دوتي تغطي يمر كيشو المهتين أشير دوتي إقانا يقبيت تغطي أمشواري أشير دوتي أيوم نرام متى
1: ندليكما توني أكتر شو يقدر وتمكوا أيوم إني
0: إيه جا تخرج تقول متى أشيد زمام تبينه يقو وتتجات تبكيه يو
1: كانك كني أقوش قرأ كني غنقي تمنى أتون نغيدوكتي إنو قاتيتي تشكن نقو قوي ياني
0: تيما إنو بياغارو ناوني وما خوين دتا غيري أما نونمو غناوي نونمو غيكوتي غيكوتي تيما كشانتيا نونمو غناوتيني نونمو غيرانتو غتا خوزيمي غوريتو غيقصينا غيروتا نعم أظن كثير عن غيرت كان نيوت قيمة لغو نعم كوتي جدتي بأن النص ميتة غيرتتي إيش ما رجيا النص غيرتي ده تيما إني تشرع حقوقي ديك
1: قوي النمي عندي أبصر إنك إنواكي قوياقتي قد تعبو إني أما teikua sikumia katiki loktasi nunamu utirun narawasi.
0: Idlumme shirittune akaumi raara taami.
1: Suu kaimma. Uddu katiang nakuti andi.
0: Itte, koe nami taami.
1: Teemakaro. Bye.
2: Koe nami taami. Lipileori unnarsilaravit tanna andi hainno miti matering milluni qaqatigiyorutoq ukkarutjo qato rawninganit aturuqtamini arnarmit tema qisilere qattartumi atigingeruyartune qisilerinchu saqammata atigingeruyartunnillu pilerivaklutik
3: Sebi sikuning artok. Tava. Amla
2: rebu. Debi uyukuruk.